قاعدة مثل سيستم نويز. بدك تشوفني منيح look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات. بطلت أصلا أكلك في بنات بط بط بط

0: تكدنا وتكبر فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيقدر بين الناس عم نكتر كتير طور بنسير بصل اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسب بنهد جبال بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لاتنوم افضل استثمار
0: كل حدا بكل حدا بكل حدا بكل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين